زكم ما جرم دارابا ماني ناقش المريوشي قل لقد انا الدشواني ناخنت لما نصفرتين الطروان شغوين ماني ناقش